0: ايه حبيبي
1: حبيبي سعيد، كيفك؟
0: حبيبتي كيف عرفتي صوتي هيك؟
1: معقول ما عارفك مع انك ما بتتصل؟
0: عندي خبريه كتير حلوه لالكم اليوم.
1: شو في؟ شو الخبريه؟
0: طلبت ايدها لأزل اليوم بدنا نتجوز. حبيبي يا ماما اشتاق لك.
2: الو سعيد، ما بالي ابني حبتك. الو اصلي، الو اصلي، وين كان يو كم تو ليبانون؟
3: هلو، نايس تو هير يور فويس. اي هيرد سو ماتش اباوت ليبانون، اي لايك تو كم سون، بات اي هاف تو ستدي فور ان اكزام، اند اي اولسو هاف تو سيف ماني.
2: ماني از نوت ا بروبلم، يو جيتينج ماريد تو اور سان، اوف كورس يو ار انفايتد.
3: ثانك يو، ثانك يو.
2: اند يور فاميلي از انفايتد تو اس. اي مين وي باي فور 5 اوف ذم، بات دونت برينج مور.
0: هاف تو نو. ايه كيف؟ لك شو هالسؤال يا ماما؟ كثير حلوة. She's very beautiful and intelligent. She wants to heal cancer وأنا عم شجعها وبساعدها كل يوم.
1: حبيبي you see studying dentistry was the right choice, isn't it Ashley؟
2: أي ماما كفي حكي بلا طعمي.
1: Sometimes it's good to listen to your mother, huh?
0: حبيبي ماما خلينا بالموضوع الحلو.
1: No woman wants to marry a pilot. They are never at home. And the woman has to worry. I'm sure Ashley agrees.
2: خلص لي.
1: Don't you ask
0: the ماما عم تشتت الدنيا هون، ما بقى عم بسمعك مزبوط.
1: شو؟
0: ألو؟
1: سعيد حبيبي
3: Hey! Why? What happened?
0: My God.
3: She was talking to you.
0: Let's call your mom.
3: She's sleeping now. No, she has to wake
0: up
3: really
0: early. I'll pretend to be someone else.
4: Hello? You just won the lottery.
3: Next time.
0: I want to see her soon.
3: Okay.
0: Okay.

0: Hasle? Was machst du hier?
1: Komm, ich stell dir vor.
2: Ja, Shabab.
0: Du guckst immer.
2: Ja. Darif Osli, meine Freundin.
3: Assalamu alaikum.
4: Hallo.
2: Shabab, mach dich ruhig, Sharafkun.
0: Komm, setz dich. Magst du Tricks?
3: Ich gebe Schokolade mit dem Kühlschrank.
0: So, lass ihn. Osli,
3: was machst du?
0: Schaffst du, die Münze wegzunehmen, ohne dass das Streichholz umfällt?
2: Probier mal.
3: Keine Ahnung, was er jetzt will, Alter.
5: لا
6: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: شيء موجود ولا غمرت عيني شهود والوضع بنكتبه على المذاهب يعني في طريقه وفي حاله.
1: مرحبا شباب.
2: اهلا وسهلا.
0: عشان نكتب لهم الكتاب جيب لي ابو حيدر يا حارس وما تتاخرش علينا.
3: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه.
0: 3000 مظبوط صح تمام
1: 3000
0: بالنسبه لها انه تكون معك هي كمان يعني صادقه وفيه وانها تساعدك في كل الحالات.
4: Du musst immer bei mir bleiben. Du musst meine Geheimnisse bewahren.
0: وما تظهر عيوبك للناس.
4: Und meine Schwächen nicht zeigen.
0: فانت قول لها مثلا هذه الجمله انه قول لها انا سعيد اطلب الزواج.
4: انا سعيد اطلب الزواج
0: من امراه
4: صالحة
0: على سنتي الإسلام ورسول الله
5: انا اصلب بلجن
0: اطلب الزواج من رجل صالح على شرع الله
6: Thank you.

ايه امي ايه جبتها يعني جبتها نحن على الطريق بس في حاجه كثير نو شي دازنت نو ما قال لها حتى انت بده يوصل ماشي الحال try to reach him again.

0: يا حبيبتي. What's wrong? I can see it in your eyes. Where is my son? What's the problem? You can tell me. ما عم بفهم شو عم بيصير.
1: سليمة
0: عن جد رح تجنني هالبنت. ما بقى قادر اتحمل. ما بدي اشوف حدا. حلو عني.